كأنك خيران انت بتعرف بحب حالي is it so wrong انا بعرف شو بساوي بنت حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and you're eager to point fingers but